0: يا هلب الجيخبي أبيا يلا هلب أبا بيو بوسيتا ويريس بكساليتش
1: راديو بيو بوسي أونغو.
2: Bolivia suyupaj, jinayatak, abiyala yaktapaj, red.